0: تموز 2006
1: جويليه 2006 سكوند غير دو ليبون
0: حرب لبنان الثانية
1: لارمي إسرائيليان انفاهي لو سود دو ليبون سبتمبر 2024 جينوسيد à Gaza L'armée israélienne envahit le sud de Liban.

0: بغيب تكنزل الشتي ومطلعي عالبر
1: شيء خريف يا
2: قال هاي مش ريح ايه اوات كل حاطط على كلامين فكرة ريح بتطلع هيك بقير يا راحة سفر يا صح في هو
3: مجرود حديد
4: نسرين؟
3: لا
4: المجرود اللي عندنا حديد على خليك جيبي معك مصر المرأة
2: On va chanter pour ces